مفتاح الباب، مفتاح الباب مخبى. بروحي الواسع طيري يا طيور طيري، ولا تخافي فوق غروب الشمس.

لو مفتاح الباب مخبى مخبى بروحي الواسعة الناطرة عشط الشمس الدافية عشط الشمس الغافية والطيور الخايفة تطير يا طيور لا تخافي طيري فوق غروب الشمس الدافئ.